فانا ويكرم اغناي راح يحلل يرس الطيب راح حس لا لا فيم صون الفشر حتى وينقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح ملاين كلاك يا ميد أبراديس دابرهام رحيمان راح ملاين كلاك يا ميد إسحاق عقيدان راح ملاين كلاك يا ميد يعقوب شليمان راح ملاين كلاك يا ميد موشى نبيان راح ملاين كلاك يا ميد هارون كهنان رحم ناين كلان ذو تهدو سيف صديقان رحم ناين كلان كيامه داويد ملكا مشيحا رحم ناين كلان كيامه في نحاس قنان رحم ناين كلان صلو تهدي شلومو ملكان رحم

ثناء وإكرام أدماي أدماي إرحل حلم إرحل يرحل حسن حسن ألفين فهونا في الحق ونقي سرحت لعون الحطتين ونحلتان كمان مرعون شاحن وعدل مؤون رحم كخي مدتين سعكن بفين حتان اللي رحم خم علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوة دعنا نأكل حسن في ستان مال يستن علينا يعود الاسطول صدقين نرخخ رحو وحنون ميبك شوال من لفنيخ امونتك هدعت له الملخ يوشيب الكسي رحمه ويتنهر بحسدوت الابونو تعمو بعدين ريشون ريشون باب محيلا حتى ايم سمحة لبقو شعيم وخرعتم لهم قم ايل هورتان ونقلت روش اسر زخولا

علينا حي وقيام علينا طهور عينين علينا يشم شمايم علينا خبير كواح علينا لو الحفيص ريشا علينا ملك ملخي الملاخين علينا نورا بنسجار علينا سمخ نوفلين علينا عزر دليم علينا فدي ومصيل علينا صديق ومصديق علينا كروب لكل قرآ وبيمت علينا رام ونسا علينا شخن شحك.